الحمد لله والشكر له ونشهد أنه لا إله إلا هو الذي لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ونبيه ورسوله الذي جاء بالكتاب والسنة ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، ويا عباد الله أوصيكم وإيا نفسي بتقوى الله، واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا كما أمركم الله في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Marilah dan intinya kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang tak terhitung, dan terus-menerus seraya berdoa kiranya para muassis, para pemrakarsa pembangunan Masjid Nasional Istiqlal yang megah ini, serta imam besar sekaligus pimpinan pelaksana amanat pemakmurannya, termasuk kita semua yang memakmurkannya masjid ini, senantiasa mendapat barakah kemudahan hidup dunia dan akhirat. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang mampu bersyukur karena iman dan ihsan, yang aktif menjiwai amal perbuatan dan menjadi hamba yang bertakwa. Dalam kesempatan ini juga,

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. محمد رسول الله. سبوا صفوفكم، أقيموا واعتدلوا. Mohon saf di rapatkan dan diluruskan. Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بسم الله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل

0: ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين
1: آمين.
0: وأصلح أهوالنا وأحوال المسلمين
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة لبلادنا إندونيسيا. اللهم احفظ هذا البلد من كل بلاء، احفظ هذا البلد من كل وباء، احفظ هذا البلد من كل سوء. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن والزوء الفتن ما ظهر

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله العظيم يا الله، يا مولانا ويا إله المعبود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.
1: Jemaah yang mulia, selanjutnya marilah kita melaksanakan salat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang telah disebutkan tadi.
2: صلوا على الأموات الغائبين جامئة أجركم الله.
3: صلاة الله صلى على الأموات الغائبين.
0: الله أكبر. الله. الحمد لله.